0: صبرا صبرا
1: بريم من قروض وكيف بيجي اسناد وسمر عزرا شو ما يعني
2: اجد جهلي نمهاد في الهرم طفي طوزي ملك
3: نو بنك بنك شما

دعيمي تيو رحيمي تيو ملك دار شيد عزيمي عنزل دار دم قديمي يا خداي حبتي يدم اللتا تبرحمي قرتي يا حبسي يا رابري دريا بلنغازا يسيرا لبي الريا بيرا با بيرا مجبيرا يا خداي تيو كريمي تيو نعيمي تيو رحيمي تيو ملك دار شيد عزيمي عنزل دار دم قديمي يا خداي حتي يدم اللتا تبرحمي قرتي يا حبسي يا رابري دريا بلنغازا يسيرا لبي